بريختون كلخون هود عباد شمي ورعو آبو وبرو روح قديشو هذا له شرير العالم علمين آمين. God bless you in the name of the Holy Father and the Son and the Holy Spirit. آمين.